0: كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-999.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخان ستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: 120 مدن وبلديات مشددة على حق كافة المواطنين في الوصول السريع للشرطة لحمايتهم داخل مناطق سكنهم. كما طالب الحزب بإطلاق حملة وطنية لمكافحة الجرائم اليومية الشائعة كحوادث السرقة والتخريب، ليضاف ذلك إلى قائمة شروطه السابقة وأبرزها دعم الصحة النفسية للشباب وخلق فرص عمل جديدة. على جانب آخر، أبدى زعيم حزب ديمقراطي السويد ييمي أوكيسون صباح اليوم أبدى استعداده للتخلي عن المناصب الوزارية مقابل تمرير إصلاحات سياسية هامة بعد الانتخابات كإصلاح قطاع رعاية الأسنان. وفيما يتعلق بسياسات حزبه المستقبلية، أكد أوكيسون عزمه على تصفير الميزانية المخصصة لملف الاندماج، معتبراً التكيف مع المجتمع مسؤولية فردية، ومن يرفض التأقلم يمكنه الانتقال للعيش في بلد آخر حسب وصفه. أما على صعيد الهجرة، جدد زعيم الحزب تمسكه بمقترح إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتحويلها إلى مؤقتة في قرار يتوقع حسمه الخريف المقبل، واصفا منحها لعشرات الآلاف سابقا بالسياسة غير المسؤولة. وفي المقابل، استبعد أوكيسون طرح إصلاحات جذرية جديدة في قوانين اللجوء، معللا ذلك بأن السويد تمتلك حاليا القوانين الأكثر صرامة في أوروبا. أمنيا، أعلن جهاز الأمن السويدي البارحة عن إحباط عملية تجسس روسية كانت تهدف إلى الإضرار بسمعة السويد الدولية. وأوضح الجهاز أن الاستخبارات الروسية جندت دبلوماسيا من دولة غير أوروبية لجمع معلومات حول صنع القرار السويدي، حيث وثقت السلطات لقاءات جمعته بمسؤولين استخباراتيين روس في العاصمة ستوكهولم لتبادل المعلومات السرية مقابل مكاسب مادية. ونظراً لتمتع الأشخاص المتورطين بالحصانة الدبلوماسية، تعذرت محاكمتهم قانونياً ما أسفر عن مغادرتهم الأراضي السويدية. من جانبه، أكد وزير العدل جونار سترومر أن العملية أحبطت قبل تحقيق أهدافها ودون وقوع أي أضرار بالمصالح السويدية. ختام الموجز، توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية انتهاء حالة الركود الاقتصادي في السويد قريباً، مرجحا تعافي الاقتصاد بشكل كامل خلال عام 2027. ورفع المعهد توقعاته للنمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 2.4% لهذا العام، على أن ترتفع إلى 2.8% في العام المقبل. كما رجح التقرير تراجع معدلات البطالة تدريجيا من 8.6% العام الجاري لتنخفض إلى 7.9% العام المقبل، وتواصل هبوطها في العام الذي يليه. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. حكا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. والبداية من الشأن السياسي، حيث اشترط حزب الوسط اليوم ضمان وجود مراكز أو دوريات شرطة قريبة من السكان في جميع المدن والمناطق السويدية كشرط أساسي لدعم أي حكومة مقبلة. وأوضحت زعيمة الحزب إليزابيث تاند رينغفيست أن التواجد الشرطي الثابت يغيب حاليا عن 110 مدن وبلديات، مشددة على حق كافة المواطنين في الوصول السريع للشرطة لحمايتهم داخل مناطق سكنهم. كما طالب الحزب بإطلاق حملة وطنية لمكافحة الجرائم اليومية الشائعة كحوادث السرقة والتخريب، ليضاف ذلك إلى قائمة شروطه السابقة وأبرزها دعم الصحة النفسية للشباب وخلق فرص عمل جديدة. على جانب آخر، أبدى زعيم حزب ديمقراطي السويد يمي أوكيسون صباح اليوم أبدى استعداده للتخلي عن المناصب الوزارية مقابل تمرير إصلاحات سياسية هامة بعد الانتخابات كإصلاح قطاع رعاية الأسنان. وفيما يتعلق بسياسات حزبه المستقبلية، أكد أوكيسون عزمه على تصفير الميزانية المخصصة لملف الاندماج، معتبراً التكيف مع المجتمع مسؤولية فردية، ومن يرفض التأقلم يمكنه الانتقال للعيش في بلد آخر حسب وصفه. أما على صعيد الهجرة، جدد زعيم الحزب تمسكه بمقترح إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتحويلها إلى مؤقتة في قرار يتوقع حسمه الخريف المقبل، واصفا منحها لعشرات الآلاف سابقا بالسياسة غير المسؤولة. وفي المقابل، استبعد أوكيسون طرح إصلاحات جذرية جديدة في قوانين اللجوء، معللا ذلك بأن السويد تمتلك حاليا القوانين الأكثر صرامة في أوروبا. أمنيا، أعلن جهاز الأمن السويدي البارحة عن إحباط عملية تجسس روسية كانت تهدف إلى الإضرار بسمعة السويد الدولية. وأوضح الجهاز أن الاستخبارات الروسية جندت دبلوماسيا من دولة غير أوروبية لجمع معلومات حول صنع القرار السويدي، حيث وثقت السلطات لقاءات جمعته بمسؤولين استخباراتيين روس في العاصمة ستوكهولم لتبادل المعلومات السرية مقابل مكاسب مادية. ونظرا لتمتع الأشخاص المتورطين بالحصانة الدبلوماسية، تعذرت محاكمتهم قانونيا ما أسفر عن مغادرتهم الأراضي السويدية. من جانبه، أكد وزير العدل جونار سترومر أن العملية أحبطت قبل تحقيق أهدافها ودون وقوع أي أضرار بالمصالح السويدية. ختام الموجز، توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية انتهاء حالة الركود الاقتصادي في السويد قريبا، مرجحا تعافي الاقتصاد بشكل كامل خلال عام 2027. ورفع المعهد توقعاته للنمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 2.4% لهذا العام، على أن ترتفع إلى 2.8% في العام المقبل. كما رجح التقرير تراجع معدلات البطالة تدريجيا من 8.6% العام الجاري لتنخفض إلى 7.9% العام المقبل، وتواصل هبوطها في العام الذي يليه. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريوت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Let's get this started.
1: راديو يلا.
0: راديو يلا معك على طول.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. والبداية من الشأن السياسي، حيث اشترط حزب الوسط اليوم ضمان وجود مراكز أو دوريات شرطة قريبة من السكان في جميع المدن والمناطق السويدية كشرط أساسي لدعم أي حكومة مقبلة. وأوضحت زعيمة الحزب إليزابيث تاند رينغفيست أن التواجد الشرطي الثابت يغيب حاليا عن 110 مدن وبلديات، مشددة على حق كافة المواطنين في الوصول السريع للشرطة لحمايتهم داخل مناطق سكنهم. كما طالب الحزب بإطلاق حملة وطنية لمكافحة الجرائم اليومية الشائعة كحوادث السرقة والتخريب، ليضاف ذلك إلى قائمة شروطه السابقة وأبرزها دعم الصحة النفسية للشباب وخلق فرص عمل جديدة. على جانب آخر، أبدأ زعيم حزب ديمقراطي السويد يمي أوكيسون صباح اليوم أبدأ استعداده للتخلي عن المناصب الوزارية مقابل تمرير إصلاحات سياسية هامة بعد الانتخابات كإصلاح قطاع رعاية الأسنان. وفيما يتعلق بسياسات حزبه المستقبلية، أكد أوكيسون عزمه على تصفير الميزانية المخصصة لملف الاندماج، معتبراً التكيف مع المجتمع مسؤولية فردية، ومن يرفض التأقلم يمكنه الانتقال للعيش في بلد آخر حسب وصفه. أما على صعيد الهجرة، جدد زعيم الحزب تمسكه بمقترح إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتحويلها إلى مؤقتة في قرار يتوقع حسمه الخريف المقبل، وصفا منحها لعشرات الآلاف سابقا بالسياسة غير المسؤولة. وفي المقابل، استبعد أوكيسون طرح إصلاحات جذرية جديدة في قوانين اللجوء، معللا ذلك بأن السويد تمتلك حاليا القوانين الأكثر صرامة في أوروبا. أمنيا، أعلن جهاز الأمن السويدي البارحة عن إحباط عملية تجسس روسية كانت تهدف إلى الإضرار بسمعة السويد الدولية. وأوضح الجهاز أن الاستخبارات الروسية جندت دبلوماسيا من دولة غير أوروبية لجمع معلومات حول صنع القرار السويدي، حيث وثقت السلطات لقاءات جمعته بمسؤولين استخباراتيين روس في العاصمة ستوكهولم لتبادل المعلومات السرية مقابل مكاسب مادية. ونظرا لتمتع الأشخاص المتورطين بالحصانة الدبلوماسية، تعذرت محاكمتهم قانونيا ما أسفر عن مغادرتهم الأراضي السويدية. من جانبه، أكد وزير العدل جونار سترومر أن العملية أحبطت قبل تحقيق أهدافها ودون وقوع أي أضرار بالمصالح السويدية. ختام الموجز، توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية انتهاء حالة الركود الاقتصادي في السويد قريبا، مرجحا تعافي الاقتصاد بشكل كامل خلال عام 2027. ورفع المعهد توقعاته للنمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 2.4% لهذا العام، على أن ترتفع إلى 2.8% في العام المقبل. كما رجح التقرير تراجع معدلات البطالة تدريجيا من 8.6% العام الجاري لتنخفض إلى 7.9% العام المقبل، وتواصل هبوطها في العام الذي يليه. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. الراديو يلا،
0: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية. Back to the hits.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ببتبقى داري الأشواق عطول بطل سرقة.